0: 前，双方的核心分歧集中在解除武装和撤军的先后顺序。美国提出的和平路线图要求哈马斯分阶段解除武装，以军逐步撤离。以色列则坚持哈马斯必须首先完全解除武装，以军才会撤离。专家认为，以方是在不断增加条件，抬高谈判门槛，迫使巴勒斯坦方面和地区调停方做出更多让步。
1: يعني أن يكون هناك نزع سلاح لحماس من عدمه هي تريد نزع حماس كلها ليست فقط السلاح بل نزع الحركة جميعا نزع كمان الفلسطين نفسهم وتهجيرهم فالأمر ليس مجرد إلا زريعة ووضع العراقيل أمام حركة حماس وأمام المقاومة الفلسطينية وأمام الدول العربية حتى يتم التنازل خطوة خطوة عن أمور كثيرة تحقيقا لأحلام إسرائيل
0: 八国联合施压的同时，美国也在重新推动斡旋。日前，埃及总统塞西在阿拉曼会见库什纳，双方讨论加沙和平计划。库什纳随后与哈马斯方面磋商，并赴以色列会见内塔尼亚胡。专家认为，八国声明释放出共同施压的信号，但要真正改变目前的僵局，美国能否向以色列施加有效压力仍是关键。
1: ووجدنا في البيان الثماني المشترك تأكيد على أهمية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية كما قلت لسيادتك أنه إسرائيل لا تريد سلام في المنطقة ولا تريد نزع سلاح حماس فقط بل تريد إنهاء المقاومة الفلسطينية وهذا مستحيل
0: 分析认为如果以色列与哈马斯在解除武装和撤军问题上继续僵持埃及等国此前的调停成果可能再次面临考验外界普遍认为美国能否在关键议题上对以色列形成有效的约束将成为加沙和平计划能否继续推进的关键凤凰卫视张赫阿雅埃及开罗报道
2: 稍后回来更多消息